0: خصني صباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valid, ali lahko prevedeš, prosim?
2: Rekuje, da rabi številko.